0: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنست والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

زيدا وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. اللهم صل على حبيبنا وشافينا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد وسلم ورد الأنصار برسول أجمعنا من رب العالمين. حمد الشاكرين حمد نايمين حمد يوفينا بكل مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الغريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكمة وعلمة وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم يرزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبت الدهن والأكل والحكم بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشر الفاتحة.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji.